0: فاز من شوفو أري نويتو من FM 103
1: الوالفان فلا لامبا وفاو من البالورال نيلا تنين يتام جمع